0: مني لو تموت وصدقني انه برضه ولا تحت ارضي ورا ظهري راح يكون الجنون.
1: كمان مرة ولا تاني مرة قوة خطوات طلعت على المنصة بعد كل نهفة بصرف ايش هالقصة بعد ما نزلت انت بتعرف فلتهم بذرة.
2: صح.